0: زي ما بيحكوا اليوم لأهلنا في القطاع، روح وين يروح مش مهم، المهم يطلع من البلد.
1: In the 50s and 60s and the 70s and every decade, Israel used different means to try and expel or force Palestinians to leave.
2: والله إنما إحنا مهاجرين، يا إما يذبحونا فيها يا إما نعيش فيها، واحدة من هالثنتين.
3: يعني لما رجعت مش هو، بقول له مش هي هذه الدار، أنتم متخربطين. يعني بالمرة مخلينها لا حيطان لا أبواب ولا حلوقة ولا إشي ولا إشي ممسوحة.
4: There will be no Arabs in the Gaza Strip. They will go to Turkey, to Scotland, to Britain. I want them out of Gaza.
5: It's not their land. This land is the Jewish land.
6: It took the Zionist movement 70, 80 years to enter the new phase, which is the genocidal phase.

0: Yaqub Odeh was a child in 1948 when Zionist forces attacked his family's village in Lifta, outside Jerusalem, and drove its residents from their homes.
1: احنا طردنا من ارضنا ومن بيتنا زي ما بيحكوا اليوم لاهلنا في غزة في القطاع روح وين يروح مش مهم المهم يطلع من البلد.
0: Yaqub has kept his family's property deeds, photographs and the key to their home.
1: بعدين هذه كواشين ارضنا هاي تركيا وهاي الانتداب الاستعمار البريطاني ستبقى لنا هذه هذول الصور هاي طلاب مدرسة لفتة هذه سنة 45 هذا أخوي هذا بن خالي وهذا لفتة هي قرية من 531 قرية اللي دمرها الاحتلال كليا بسكنها 3000 نسمة قبل النكبة في أكثر من 550 بيت
0: Jaffa, one of Palestine's most historic coastal cities, was also forcibly emptied of its Arab inhabitants. Many homes still have the names and photographs of their

0: زي ما بيحكوا اليوم لأهلنا في القطاع، روح وين يروح مش مهم، المهم يطلع من البلد.
1: In the 50s and 60s, in the 70s, and every decade, Israel used different means to try and expel or force Palestinians to leave.
2: والله إن ما إحنا مهاجرين، يا إما يذبحونا فيها يا إما نعيش فيها، واحدة من هالثنتين.
3: أنا ما رجعت، مش هو بقول له مش هي هذه الدار، أنتم متخربطين. يعني بالمرة مخلينا لا حيطان لا أبواب ولا حلوقة ولا إشي ولا إشي ممسوحة.
4: There will be no Arabs in the Gaza Strip. They will go to Turkey, to Scotland, to Britain. I want them out of Gaza.
5: It's not their land. This land is the Jewish land.
6: It took the Zionist movement 70, 80 years to enter the new phase, which is the genocidal phase.